0: يا لا ولا عين يا لا
1: يا وين ولا عين
0: يا لا
1: يا وين ولا عينها يا وين عينها يا لا ولا ها يا وين يلا.

يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها

0: ثانك يو ثانك يو حياة كباين كلهم عشان بقول بنا حياة كباين ثانك يو
1: شفيتا
0: اه حيم شيلي
1: يا كبار عليك انت لاحظت يوم زي يوم السفتا بين لومي
0: يا يوم السفتا
1: كان
0: اي واي زي سفتا ايتالي
1: ما مش ما
0: مرشعت ايتها زبل של بنادم